حذريهم قلندرم مستم حذريهم قلندرم مستم بنداي مرتزا علي هاتم حذريهم قلندرم مستم حذريهم قلندرم مستم بنداي مرتزا علي هاتم.